بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام

0: هذا جو الصيف اللي نحبه،
1: هذا جو الصيف اللي نحبه،
0: هذا جو الصيف اللي نبيه،
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
0: فقط على إمارات FM،
1: فقط على إمارات FM.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: إقالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: بك بس.
1: الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون فضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

موجات في كل مكان. منطقة الظفر 95.6 إمارات FM.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: فريق الهوم رد ورايح. إيجارك صار علينا،
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمناه.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسويق.

0: سواق.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروض.

0: الفروسية في أكبر نسخة في تاريخه، 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس بدأت، وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
6: أوكي.
7: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
6: أوكي.
7: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
5: كليك.
6: أوكي.
8: فخورين بالإمارات.
9: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
8: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
4: شريفة الأم رد ورايح، إيجارك صار علينا،
5: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
7: على امتداد 8 كيلومترات من ارقى سواحل ابو ظبي تتشكل وجهه

0: تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات FM، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات FM ويسعد لي جوك.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: حالة الطقس في إمارات الدولة.
6: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، راس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة. تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2,000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقى عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور. لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
8: اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: مزاجي عالي وأحب أسمعها. اسمعها هي إمارات FM.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي أم سي. زورونا في جناح بن حمود للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي أم سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمود للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
5: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
6: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا.

0: انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
5: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة. بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحدى قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز

0: عادية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
1: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
6: أنت تسمع إمارات اف ام.
7: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك ترى.
8: وكأنك

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
5: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
6: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
6: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
5: كليك.
6: أوكي.
7: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: الناس هنا
1: الدار دارك وأهلك عندهم
0: الدار دارك وأهلك عندهم
1: يا فرحة الدار.

0: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، راس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-31.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكرا. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعا وطنيا متكاملا، مشروعا يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محليا وعربيا وكذلك دوليا، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكا كاملا وفاعلا في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب،

0: بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها.

والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

النصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة جيتور قد مستقبلك.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات اف ام إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. الله

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، وعبر أثيرها نحلق في رحاب الإيمان وذكر الرحمن سبحانه. نتابع مع حضراتكم الآن تلاوة مباركة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم

0: وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعي الأكارم لتلاوة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرحمه الله تعالى.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة
1: للهواء مباشرة. شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زيد الكبير في أبوظبي، حيث استأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان المولد النبوي، يلقيها فضيلة الشيخ عمر حبتور الدرعي ويرفع على مسمع الأذان عبد الله
2: أكبر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والنور المبين وجعل مولده رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، في ليلة مباركة من ليالي شهر ربيع الأول أشرق على الدنيا أعظم مواليدها وأسعد أهلها

الكاملة، إنه دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو بشارة أخيه عيسى بن مريم عليه السلام، إذ قال الله تعالى على لسانه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وها هي ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم تعود إلينا عطرة الندية، فتفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، فنفتح صفحات سيرته فتفوح أريجا، ونتأمل شمائله فتزداد القلوب له حبا وتعظيما. ولد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يتيما، فرعته أمه وكفله جده وسماه محمدا، وقال: أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. وصدق والله في هذا الرجاء، فما عرفت البشرية رجلا حمدت سيرته وعلى قدره وطاب ذكره وتعلقت القلوب به كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق فيه قول ربه: ورفعنا لك ذكرك. أجل، رفع الله ذكره وأثنى عليه في كتابه، فهو صلى الله عليه وسلم أزكى البشر نفسا، وأرحمهم قلبا، وأصدقهم لسانا، وأرجحهم عقلا، وأكرمهم خلقا، وأنداهم يدا، وأعظمهم وفاء، وأنقاهم سريرة وسيرة، وأكرمهم عشرة، سمحا كريما، عطوفا رحيما. وحسبه أن زكى الله تعالى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وصفته أم معبد فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، منير الوجه، حسن الخلقة، عريض الجبين، واسع العينين، حسن الحاجبين، إن صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس من بعيد، وأحسنهم من قريب، حلو المنطق، واضح الكلام، كأن كلماته لآلئ منظومة تتحدر. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، وإذا تبسم كأن القمر يتلألأ في محياه. رآه جابر بن سمرة رضي الله عنه في ليلة مقمرة فقال: جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كان ينتشر الطيب من فوح طيبه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط، أي طيبا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من يصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، يا من بعثك ربي بأعظم رسالة إلى خلقه، فجئت بالكمال من كل فضيلة، وبالجمال من كل شيمة، فكنت والله نوراً أضاء الله بك دروب البشرية، وهذب بك النفوس السوية، وأخرج بك الناس من الظلمات إلى النور. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك الأطهار وصحابتك الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا أيها المؤمنون، تطل علينا ذكرى ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم متزامنة مع إشراقة عام جديد، مع إشراقة عام دراسي جديد، فنسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا التوفيق والتأييد، ونذكرهم بأن أول نور أضاء به الوحي في غار حراء كان قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. فكانت مولداً للعلم والقراءة، فاقرأوا لتعلموا، وتعلموا لترتقوا، وارتقوا لتبنوا أنفسكم وأوطانكم. وأنتم أيها الآباء اعلموا أن أبناءكم أمانة، فكونوا لهم سنداً، واصطحبوهم في أول يوم، وازرعوا فيهم حب العلم، وتابعوا تحصيلهم وشجعوهم. فكلمة ثناء قد تفتح في النفس باباً إلى النجاح. ويا أيها المعلمون والمعلمات، بين أيديكم عقول تتشكل، ونفوس تتأثر، ومستقبل يبنى، فعلموا بمحبة، ووجهوا بحكمة، وكونوا لطلاب

0: منكم قدوة، فما أسعد من فاز منكم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله وملائكته وأهل السماوات، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ أبناءنا ووفقهم في الخدمة الوطنية، وضاعف أجرهم، وسدد خطاهم، وبارك في جهودهم، واجعلهم عزاً لوطنهم وفخراً لأهلهم يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها، اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، وكله عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد

0: استوى واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي.

0: الأوروبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
2: فريق مدعوم رد ورايح. إيجارك صار علينا،
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمنيه.
5: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
6: عليك بطاقة إياند موني.
5: كيف يعني؟
6: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
5: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
6: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
5: ممتاز،
6: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني، تطبق الشروط والأحكام.
7: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
8: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
9: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
10: فخورين بالإمارات.
11: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
10: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحدى قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النل وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
1: سيفا هوم، رد ورايح، إيجارك صار علينا،
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: شخصيات نسائيه حققت الرياده في التجربه الاماراتيه. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
5: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: وناسة صح؟
3: أحبها وأحب أسمعها. إمارات اف ام.
4: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
6: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات.

0: الحياه. اكتشف المزيد على الدار.com.
1: الصيف احلى لما يكون معك لك.
2: اوكي،
3: ثلاث ساعات من الترفيه واجمل الفعاليات والفقرات اليوميه
1: اللي تضيف لصيفك متعه اكثر من الاثنين لين الخميس.
2: اوكي،
3: من الساعه 5 العصر لين 8 المساء على امارات اف ام.
1: كليك.
2: اوكي.
4: فخورين بالامارات. امارات الخير، ارض المحبه. المحبه والاخوه عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائيه لا مستحيل امام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء الى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالامارات.
5: اماراتي وراسي في السماء مرفوع، اماراتي واسمي بالفخر مطبوع. اماراتي انا والمجد في دمي، وانا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات اف ام.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
0: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول أبو ظبي المفضل.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر. عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم واكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
3: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
5: الحرارة 40 ولا 50، هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات اف ام
2: عيبتها يا أمينة، عيال اسمع اللي بعدها.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

الموعد ولا جيت، وش علقانا ما نعمل كنك على الموعد خليت يا ويل يلي عاشق لك.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: ومعرض ابو ظبي الدولي 2026 انطلق في هذه النسخة، النسخة 23. 2026 تشهد أكبر نسخة من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. يوسف الحمادي، شو رأيك بانطباعك الأول بحضور الناس وتجمهر الناس في هذا الاحتفال أصلا بالموروث الإماراتي؟
2: طبعا هذه النسخة تعد واحدة من أكبر النسخ على في نسختها 23، واللي بدأت اليوم بتاريخ 28 أغسطس وإلى 6 سبتمبر يوم الأحد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في الدورة 23 من المعرض أو معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. أرقام وإحصائيات، مساحات كبيرة، عارضين أكثر عن السنوات الماضية، وأكيد راح نشوف مفاجآت ومفاجآت كثيرة سواء في الحرف و الذكاء الاصطناعي، وأكثر وأيضا بالنسبة للمشاركات الحكومية والجهات الخاصة اللي دائما يحرصون أنهم يشاركون بكل ما يخص الصيد والفروسية. ودائما نحن نقول معرض الصيد والفروسية هو أكثر من معرض خاص للصيد والفروسية، راح تشوف أشياء كثيرة ومن ضمنها أكيد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عبد الله. وفي اليوم الأول نحن نشوف عدد جماهيري كبير جدا، وطبعا كل سنة أعداد الزوار وزوار ومحبين معرض أبو ظبي للصيد والفروسية متواجدين. يمكن الملفت واللي نحن متوقعينه أكيد بتواجد زوار من دول الخليج، أيضا من الدول العربية، ومشاركة الجناح الياباني. ومثل ما نشوف اليوم في أبو ظبي فقط راح تشوف ياباني في إيده طير.
1: صح بالضبط، هذا اللي لفت نظري يوسف أمانة في هذه النسخة، النسخة الأكبر اللي تمتد على مساحة 107,000 متر مربع بمقارنة بالسنة اللي طافت. يوسف السنة اللي طافت كانت 93,000 متر مربع، وهذه السنة 107,000 متر مربع، وعدد الحضور في النسخة اللي طافت كانت قرابة 379 زائر، 1000 زائر، وهذه السنة المتوقع حضور أكثر من 400,000 زائر، عدد كبير مهتمين كثار أمانة في هذا الموروث الجميل. طبعا هذه النسخة تحمل شعار تراثنا عزنا وفخرنا. المعرض مستمر من 28/8 ولغاية 6/9 في أدنك في أبو ظبي. طبعا الناس من مختلف الجنسيات، مختلف الأعمار، الصغير موجود والكبير موجود. الملفت أيضا والجديد في هذه النسخة 15 جناح و15 حرفة و15 قطاع مشاركين في هذه النسخة الأكبر، وأيضا 71 دولة مشاركة، بينهم 6 دول يشاركون للمرة

0: أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. هذا المعرض تدخل في أجواء فايبس راح يدخل يمهد لك الطريق أنك تدخل في أجواء المعرض. خلني أروح لموضوع جديد انطرح في المعرض هذه السنة وهو مزاد الخيول، واللي راح يتم طبعا جدولته والتنسيق للتواريخ اللي راح يبدأ فيها المزاد خلال الفترة القادمة على منصات التواصل الاجتماعي. مزاد الصقور، كل سنة مزاد الصقور هذا حلو يبدأ.
1: أيوة، من غير كذي أنا وايد مهتم بالأرقام. شوف أنا ياسا قارن لك السنة اللي طافت بالسنة الجديدة. على طاري مزاد الطيور، العام السنة اللي طافت شاركت، تعرف كم مزرعة؟ 48 مزرعة. السنة تعرف 55 مزرعة مشاركة. صحيح. يعني نمو.
0: والسنة اللي فاتت بيعت أغلى قرموشة في تاريخ المزادات.
1: يا سلام، تشوف الأرقام بروحها تتكلم عن نفسها. الأرقام هي اللي تعزز من مكانة المعرض أمانة، أنه ينافس عالميا مو بس محليا. ومن غير كذي المزادات في هذه النسخة 8 مزادات، 4 خلصن قبل المعرض، قبل لا يبدأ المعرض، و4 خلال أيام المعرض. يوسف
0: يا جماعة لازم نتابع عبدالله لأن معلوماته عن المعرض مش طبيعية.
1: أيوة.
0: عبدالله يعطيك كل الأرقام اللي أنت تحتاجها، يعيشك الحدث وكأنك أنت فعليا في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، وهذا كله في يوم الأول. عبد الله ما عندنا أرقام بعدين نقولها، ولا الأرقام ما توقف في المعرض؟
1: الأرقام ما توقف، كل يوم بيكون عندك رقم مميز. الحين أنا قارنت لك بين السنة اللي طافت وهذه السنة، أقول لك بعد شيء مميز؟
0: قول لي المميز.
1: أقول لك ولا بس كفاية يا يوسف؟
0: والله شوكني.
1: شوكتك؟ يا سلام عليك. نفس ما قلت 71 دولة مشاركة، 6 منهم يشاركون للمرة الأولى. من غير كذي مو بس المعرض، ترى مو بس خاص بالمزادات والصقور والفروسية، لا،
0: في بعد
1: 15 قطاع مختلف، منها الرحلات البرية. إذا أنت مهتم بطلعات البر، في قسم وقطاع خاص بتجهيز السيارة للرحلات البرية. من غير كذي الصيد في البحر، الصيد في البر، كل الأدوات اللي أنت تحتاجها موجودة. السلوك العربي، نحن معروفين بالسلوك العربي،
0: طبعا
1: معروفين بالحبارة،
0: صحيح.
1: معروفين بالخيل وعروض الخيل. الأرينا اللي موجودة في أدنك في هذه النسخة 23 بروحها تتكلم عن نفسها. أنا ما أبغي أقول كل المعلومات، أنا أبغي الزوار واللي يسمعونا اليوم أيون يحضرون هذا المعرض ويستانسون بالأدوات اللي موجودة هنا.
0: تصدق وانت تتكلم انا لازم احضر ورقة وقلم مرة ثانية معك، لان المعلومات اللي انت تقولها ما شاء الله كثيرة، والمستمعين اكيد راح يكونون حريصين بانهم يتذكرون كل هذه المعلومات عند زيارتهم للمعرض. انت تكلمت عن الفروسية، معدات الصيد، لو تلاحظ بان المعرض جاينك في الوقت اللي هو ما قبل الشتاء، قبل موسم الشتاء. أنت تبغى تجهز سواء السيارة، تبغى تجهز نفسك للرحلات البرية اللي راح تصير وأيضا البحرية، غير أنك أنت عبد الله جناح كامل مختص في أسلحة الصيد والرماية، واللي للأمانة زيارتي لهم في الفترة الصباحية مقتن في كثير من الناس اللي محبين اقتناء الأسلحة، فيكون حريص جدا على أنه يستخدم السلاح طبعا بدون ذخيرة، يستخدمه ويشوفه ويتفحصه ويقدر يتملكه بعد هذا كله.
1: الحين يا سلام عليك يا يوسف، لا المعلومات بدأت تطلع. الحين أنا أبغي أشوف زميلنا ياسين بن صالح.
0: لا انت ما تعرف ياسين وين كان. ياسين يا ينك، شوفه من وين جاي، انت وين كنت ساير؟ وين؟
2: مساء الخير عبد الله ويوسف. طبعا نسخه استثنائيه، فعلا نقدر نقول انها من اجمل واكبر، وهي فعلا اكبر نسخه من نسخ معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه. اللي شدني هذه السنة تحديدا التجارب التفاعلية اللي موجودة. يوسف اليوم احنا يوم نبغي نعلم عيالنا شيء جديد، محتاجين طرق جديدة مع تطور التكنولوجيا ودخول التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فبالتالي طرق التعليم محتاج انها تكون ايضا مواكبة لهذه الاحداث. فبالتالي اللي جذبني اكثر شيء هو الطرق التفاعلية الجديدة والتجارب التفاعلية. مثلا نادي صقاري الامارات يعلمون الصقارة بطرق تفاعلية جديدة عن طرق الشاشات مثلا، حتى

0: قبل شوية أنا وعبد الله كنا موجودين عندهم وحصلنا شاشة تفاعلية صغيرة، والشاشة هذه كانت فيها بنظام الفي آر طبعا، أن أنت تقدر تعيش مع الطير أو الطير بارتفاع الطير، فتشوف كيف الحياة البيئية للطير، كيف يتكيف، كيف يتعايش. فبالتالي تفاصيل صغيرة ومهمة قاعدين نشوفها ونشهدها. جميل اليوم أن احنا يعني نشوف كل هذه الطرق أكيد اللي تساعدنا عشان نستكشف ونتعلم أكثر عن الصقارة وعن الصيد والفروسية. أكيد يوسف تبغي تقول شيء يا جو؟
1: بما أنك أنت ذكرت نادي أبوظبي للصقارة، فخلني أقول لك شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية راح يتم إطلاق شارة المعرض في شهر يناير 2027 بالتنسيق مع نادي أبوظبي للصقور وإدراجها في بطولات كأس رئيس الدولة موسم 2026 و2027. هذه المعلومة الوحيدة اللي قلت أقولها قبل ما عبد الله يذكرها، لأن عبد الله ما شاء الله عليك
2: مخزن معلومة.
1: ما شاء الله مخزن معلومات.
3: يا سلام عليك يا يوسف وياسيف، صراحة كفيت ووفيت، وما زال الحديث بقية. طبعا هذا أول يوم والجمهور بصراحة مسوين زحمة في المكان، متعطشين مثل هذه المهرجانات ومثل هذه المعارض أمانة، علشان يتعرفون الصغير الكبير يعرف الصغير على الحرف التقليدية اللي كانوا يستخدمونها أبائنا وأجدادنا في الماضي، لأن هذا إرث، الإرث لازم ينتقل من جيل لجيل. أزيدك بعد رقم، عدد الشركات والعلامات التجارية اللي مشاركة كانت في العام الماضي 2025 كان عددها 2068 شركة وعلامة تجارية، السنة كم؟ زاد العدد إلى 2405 شركات وعلامة تجارية مشاركة في هذه النسخة. الأعداد بروحها تتكلم عن نفسها، يوم نقول أكبر نسخة فعلا أكبر نسخة بكل المقاييس،
1: بالمساحات، بالأرقام، بكل شيء. خلني أقول لك شيء، بما أنه السبت والأحد جايين، شوفي في السبت والأحد في شيء مميز، في 8 مزادات أنت تكلمت عنهم، 4 قبل، 4 مزادات قبل موعد المعرض. الحين من خلال أوقات المعرض راح يصير في معرضين كل سبت وأحد من الساعة 6 إلى الساعة 9 أو 10 على حسب المزايدين وسرعة الشراء. طبعا أنت كنت معاي وكنت ناوي تشتري صقر، لكن
3: ما خليتني يوسف اشتري، ما خليتني،
1: سكتك لانك انت الزايد ما شاء الله عليك، رايح بالسعر خلاص وقف.
3: ما خليتني، ولا انا كنت ناوي ادخل مزاد وانا حفوز، الحفوز موجوده فعلا، ولكن بتنومس في الاخير، بتنومس.
0: يقول لك يبغى يستثمر في الطير هو،
1: يبغى يستثمر في الطير، لكن بعد ما انباع الطير ياه اتصال، ليش ما اشتريت الطير؟ زين عبد الله، نحن في رسالتنا الاولى كانت غنية بالمعلومات، نتمنى من المستمعين أنهم يحاولون يسجلون التسجيل المبكر قبل حضورهم لمعرض أبوظبي للصيد والفروسية علشان يسهل لهم هذا الشيء دخولهم للمعرض.
3: طبعا نحن مستمرين في تغطياتنا لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التغطيات مستمرة على قناة الإمارات وقناة بينونة من الساعة 6، بث مباشر على كل القطاعات اللي موجودة هني. طبعا ياسين زميلنا بينقل لنا طبعا الأحداث، بياخذ جولة من أرض الميدان، وطبعا زميلتنا سلامة المهيري نعم، ومحمد العامري بعد موجودين، ما بيقصروا.
0: شوف عبدالله، نحن عندنا 107,000 متر مربع، بنغطي كل شاردة وواردة في المعرض، كل زاوية على مدار 10 أيام بنغطي كل تفاصيلها، وبنكون مع مشاهدينا أكيد. 107,000 متر مربع،
1: 107,000 ياسين بيغطي لك 107,010.
2: لا تقول
1: هذا ياسين معروف. أكيد نحن حريصين كشبكة أبوظبي للإعلام بنقل كل النقل الأجواء اللي موجودة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية للمشاهدين وللمستمعين ولكل المهتمين في معرض أبوظبي للصيد والفروسية.
0: وأكيد دائما نقول أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هو الحدث الإقليمي الأبرز للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي، وفي نفس الوقت هو منصة عالمية للتبادل الثقافي والتجاري، وأيضا وجهة للعائلة والتواصل المجتمعي. كل هذا وأكثر بتحصلونها أكيد في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. لا تنسوا تزوروا أيضا جناح شبكة أبوظبي للإعلام، وأكيد دائما نعيد ونقول تراثنا عزنا وفخرنا. دمتم بخير ونشوفكم إن شاء الله في تغطية ثانية.

0: واقف وتأخرت طلبيتك هي الغاية تسمع أغنيتك على إمارات اف ام.
1: ايوه هاي الأغنية الثالثة اللي بحبوها طلبوها اليوم وميرا منهم ميرا يعني.

0: ورجعنا طبعا نحن مستمرين في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه. هذه الطلعه الثانيه وهذه الرساله الثانيه، ونحن دائما موجودين علشان ننقل اجواء هذا المعرض الجميل امانه في هذه النسخه الاكبر منذ انطلاقته في 2003. نحن الحين وصلنا النسخه 23. طبعا ليش اقول النسخه الاكبر؟ طلعنا وقلنا الارقام ومقارنه ب النسخة اللي طافت 2025. طبعا المعرض يمتد لغاية تاريخ 6/9 على مساحة 107,000 متر مربع. جميلة هذه الأجواء ياسين، نفس ما شفنا الحضور مهتم أنه يحضر هذا المعرض، الصغير موجود والكبير موجود. أنا اللي لفتني أن العائلة الكبير الأبو جايب عياله علشان يتعلمون ويتثقفون عن تراثهم وعن عاداتهم وتقاليدهم الأولين، شو كانوا يسوون، كيف كانوا يتنقلون، كيف وسيلة التنقل كانت، كيف وسيلة وسائل الصيد كانوا عندهم. كل هذه الأدوات، كل هذه المهارات الصغارية يجون يتعرفون عليها هني في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. ولكن ياسين، شو الشيء اللي كنت تتمنى حد قال لك عنه ولكن يوميات اكتشفته بروحك؟
1: الخصومات عبد الله. الخصومات والديسكاونت اللي موجوده هني، يعني عروض حتى من براندات عالميه عبد الله، براندات نعرفها كلنا في الامارات هني موجوده اليوم في معرض الصيد والفروسيه. غير ان نحن نشوف هذه المنتجات وايضا البراندات على ارض الواقع، نستفيد ايضا من الخصومات الموجوده. يعني اخذنا لفه قبل شوي ما شاء الله، شرينا وايد اغراض انا وعبد الله.
2: كيس حق البر ابوي،
1: ضروري حق الموسم
2: الحين.
1: اكيد. وبعد عندنا الكثير من القطاعات المشاركه، وحتى بنتحدث خلال هذه التغطيه عن قطاع متميز جدا، ولعل لفتنا قبل شوي يوم خطفنا من عند عبد الله، واللي هو قطاع الفن التشكيلي والرسم والرسومات. ايضا بنتحدث عنا أكثر وبنستضيف ضيف بيخبرنا أكثر عن هذا القطاع. يوسف أشوفك تفكر وشارد، عندك شيء تبغي تقوله؟
3: أنا لما ياسين يتكلم عن التسوق اللي صار من خلال زيارته، هذا يلفت انتباهي لشوية ياسين، لإدارة إدارة مجموعة أدنك أبو ظبي حريصة جدا على أن رواد الأعمال الإماراتيين والعالميين أنهم يتواجدون في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية ليعرضون منتجاتهم. فنشوف اليوم علامات تجارية كبيرة متواجدة من خلال المعرض، وصار أن العلامات تتسابق من معرض لمعرض، بعد انتهاء المعرض يحاولون يحجزون المعارض القادمة علشان يتواجدون في النسخ. طبعا الحين عندنا ضيف راح يعرفنا أكثر على معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في عام 2026. مميز الضيف ليش ياسين وعبد الله؟ لأن هذه مشاركته السابعة.
0: يا سلام، مشاركته السابعة، ودائما حريص أنه يشارك ويتواجد. ليش؟ لأن الفن اللي يقدمه مش أي فن، فن يتكلم عن نفسه. نحن نبغيه هو بروحه يشرح عن الفن وليش يعني اختار هذه النسخة السابعة أن يشارك، وما زال متواصل في المشاركة.
1: أكيد نرحب بضيفنا فارس الحمادي، فنان تشكيلي مشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية. فارس، الفن التشكيلي وفارس، شو اللي جمع هالقصة مع بعض، وشو اللي خلى هالقصة تشارك اليوم في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية؟
4: طبعا في البداية مشكورين على هاي الاستضافة الجميلة، وانتو صراحة يعني شبكة عالمية بالنسبة لنا هنا في الإمارات، اللهم لك الحمد. طبعا قصة يعني هاي يمكن أول مرة أنا أقولها في معرض الصيد الفروسية. أنا كفنان تشكيلي للأمانة هذه القصة والمعرض بحد ذاته هذا سبب في انطلاقتي أنا في مجتمع الإمارات وعالمي أنا الفني. أول مشاركة لي كانت 2019، كنت قبلها بأربع سنوات أحاول أني أشارك ما أشارك وكيف، يعني صنعت أنا المجموعة الفني والمجتمع الفني والحياة الفنية في أول معرض في أول نسخة في 2019، وانشهرت فيه على ما يقولون يعني. وهاي بداية الانطلاقة عندي، كونت فيها مجموعة فنية، ويعني هذه أنا ليش أسميها مو بس معرض الصيد، ما أسميه بس معرض، لا أبدا، هذا أسميه يعني حلقة جر حلقة ثانية. أنا كل سنة أقول مثلا يمكن ما بشارك، يلا عندي شغل، فسبحان الله ما تقدر من يقرب المعرض لا تقول يا أخي في ناس عندك، في ناس تتعنى لك، في جمهورك الخاص، في يعني هذه قصة ما يفهمها إلا اللي يشارك في هالمعرض ولا اللي يزور المعرض. فسبحان الله يعني انتماء صار انتماء مش شيء طبيعي. فإحنا اليوم عكسنا دورنا كفنانين وايد أثر علينا، إحنا كفنانين تشكيلين أثر علينا وايد وتطورنا للأمانة. عرفنا الجمهور شو يبغى، عرفنا نحن شو نبغى نعكس أعمالنا الفنية للجمهور ولقيادتنا الرشيدة شو اللي ممكن نحن نخدم فيه مواهبنا ونعكسها في المجال الفني.
0: أنا أبغي أعرف من فارس كيف اكتشفت موهبة الفن التشكيلي فيك، متى ومنو قال لك أنت موهوب في هذا المجال، استمر وحاول تستثمر في هذا الموهبة اللي عندك؟
4: أكيد مش أنا. لا أنت تذكر يوم كنت صغير ياي. أنا أذكر يعني يوم صغير يا أخي تعرفوا يخبرونك أنت رسامة، بس إحنا صغار ما نعرف هاي موهبة ولا هاي قيمة لها، بس يلا تعال وارسم. بس يوم كبرت أنا يعني حطيت لي هدف، قلت لازم أكتشف شو هوايتي بين الرياضة وبين هذا. فشفت أنه لا في عندي طولة بال، واستذكرت أنه يوم أنا صغير أرسم، قلت ليش ما أركز. فشفت أنه لا، أن أنا عندي قابلية أرسم أكثر، عندي قابلية أني أتعلم ما أمل. فقلت له هذا أنت فارس يلا، وحط لك تارجت وهدف وحلم وهذا. فالحمد لله كل سنة عن سنة نتطور وتمسكت فيها. يعني
3: كنت ترسم على طاولة المدرسة
4: كلها يعني لو يدرون بيشتكون علي.
3: فارس، معلومة أكيد كثيرين يعرفونها ولكن أحب أن أستذكرها معك. فارس عنده مرسم وينقل هذا العلم، اليوم الفن التشكيلي علم، فينقل هذا العلم لمحبين الفن التشكيلي. شو تقول للي عنده موهبة وحاب أنه ينميها؟
4: والله شوف الموهبة أنا أقول اللي يبغي يهتم فيها وينميها أول شيء يعتبرها، أنا اللي أنا كتجربة أول شيء اعتبرتها أن هي مسؤولية. دام بحطيتها مسؤولية معناته عليك واجبات تتابع فيها وتطورها وتنشر فيها. من باب سالفة المرسم وهذا أنا

0: كبرت عمري اني افتح المرسم. ليش؟ لاني عشان ما اوقف، وبلس على ذلك ان انا لازم اقدم شيء للمجتمع فيها، مو بس تنفع نفسك، لا شارك فيها من المنفعه هاي للمجتمع، فشيء جميل يعني هالشيء. بالعكس
1: فارس، اوصف لي الفن التشكيلي في كلمه.
0: حياه. الفن انا يعني معتبرنا حياه، جزء كبير من الحياه عندي، وهو طبعا حياه. انت تشوف الحياه بشكل فني بتختلف النظره عندك.
1: شكرا لك فارس ويعطيك العافيه. عبد الله، الفن التشكيلي حياه. معرض الصيد والفروسيه في كلمه.
2: في كلمه؟ ارث. ارث
3: الله.
2: ايوه الله طبعا الله.
1: ياسين، معرض ابو ظبي للصيد والفروسيه 2026 في يوم الاول، في يوم الاول، في كلمه.
4: فخر. هو عبد الله قال ارث، انا اقول فخر. وتراثنا عز وفخر.
3: يا سلام، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: طبعا انا سعيد في طلعتنا الثانيه، كانت جميله ومثريه للامانه، وشكرا للفنان فارس الحمادي، واكيد الشكر يوصل لمذيعينا عبد الله المقبالي وياسين بن صالح. نحن اكيد راح نكون حريصين على طلعه ثالثه يا عبد الله، ولا لا؟
3: طبعا طلعه ثالثه ورابعه وخامسه اذا اسعفنا الوقت، ايضا بنطلع هذه الطلعات الجميل علشان نشوق المستمعين ايون يحضرون ويستانسون في هذا المعرض الاكبر،
1: ونعيشهم الاجواء. ونقول يا ياسين
4: لقاؤنا قريب ان شاء الله.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
5: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @my ياس بلازا واحجزوا اليوم.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي

0: الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.
1: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
2: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن، وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكرا. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعا وطنيا متكاملا، مشروعا يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محليا وعربيا وكذلك دوليا، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكا كاملا وفاعلا في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني، في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت

0: في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
7: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: رجعنا لكم من جديد من قلب معرض ابو ظبي للصيد والفروسية 2026، واللي راح نغطي فيه اكيد ارجاء كثيرة من المعرض. المعرض يفتح من 10 صباحا الى 10 مساء على امتداد 10 ايام في الدورة 23 من تنظيم مجموعة ادنك. يبدأ اليوم من الجمعة 28 أغسطس وإلى يوم الأحد 6 سبتمبر 2026. من أبرز المواضيع اللي تكلمنا عنها يا ياسين في الفترة السابقة بين تواجد مزاد الخيول وأيضا مزادات الصقور، واللي راح تمتد لي 8 أيام، 4 أيام قبل المهرجان و4 أيام خلال المهرجان. طبعا ياسين في زياراته في أرجاء المعرض شافه بطريقة شوي مختلفة عنا نحن.
2: أكيد يوسف، معرض استثنائي، نسخة استثنائية السنة هذه. فعلا نتكلم عن 107,000 متر مربع، كل زاوية من هذا المكان يمثل قصة ويمثل حكاية. وأكيد معرض الدولي للصيد والفروسية هو محطة لاستقبال الصقارين وأيضا محبين الفن التشكيلي، مثل ما استضفنا من الساعة فارس الحمادي واللي شرح لنا أكثر عن الفن التشكيلي. وأكيد في أكثر من 15 قطاع مختلف، وأيضا شفنا تواجد كبير يوسف لصناع المحتوى حقيقة في المعرض، وأكيد دورهم البارز في يعني نشر هذا المعرض، وأكيد الحضور والتواجد وأيضا توثيق اللحظات المميزة والجميلة في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. معانا الحين أحد صناع المحتوى.

0: بتشوف له وجهه جديده، بتشوف مثلا طلعت من قسم الخيول لقسم، يعني اليوم عرفت معلومات كثيره عن الحباره وطير الحباره نفسه، وانه في عندنا مزارع معينه في الامارات عن الحباره، وفي اكثر من اتوقع اذا ما خلتني ذاكره 9000 حباره يتم انتاجها في الامارات. فهالمعلومات البسيطه انا ما كنت اعرف عنها، بس يوم جيت المعرض هني عرفت عنها واستكشفت اشياء جديده ما كنت اعرف عنها. فلو انت مهتم بهالامور او ودك تعرف اكثر، المعرض مو عباره عن صيد في روسيا بس، المعرض عباره عن تراث الامارات كله في مكان واحد.
1: ابغى اسالك سؤال مهم انا عبد الملك، اليوم شو دور صناع المحتوى تحديدا في وجودهم في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه؟ شو دورهم اليوم؟
0: انا اشوف دور صناع المحتوى بشكل عام، ان كنت صانع محتوى لو مصانع محتوى، صناع المحتوى بشكل خاص تيهني وتعرض للناس شو اللي بيشوفونه. المكان هذا الناس دوم ياخذون فكره انه بالاسم الصيد والفروسيه خلاص لازم انا اكون راعي طيور ولا شخص احب الفروسيه فاي هني، بس المكان هذا اكبر من هذا. فدورنا نحن كصناع محتوى نبرز للناس جماليه المكان هذا، شو الاماكن الموجوده، شو الكافيات، شو المحلات اللي فاتحه هني، الاشياء العمليه اللي فاتحه اللي تخدمك حتى في مجالك للسفر، مجال الرحلات، مجال البر. فنحن كصناع محتوى لازم نبين هذا المكان لهم بصوره حلوه.
2: عبد الملك، يمكن انت تميزت في طرحك في السوشيال ميديا باسلوب جدا سلس وجدا عفوي ويصل للمشاهد وايضا لكل المستمعين اللي يسمعونك الحين اكيد بعفويتك في الطرح في السوشيال ميديا. كيف صغت هذه الاشياء وحولتها لمواد ممكن انك انت تنشرها في السوشيال ميديا ويتعرفون اكيد مشاهدينك ومتابعينك على معرض ابو ظبي الدولي للصيد الفروسية في نسختها 23 في 2026 بطريقة ان عفوية مثل عفويتك وحولت هذه المعلومات؟
0: شوف اخوي يوسف، صناعة المحتوى يعني صناعة المحتوى الله يبارك كثار، وكل واحد يتميز بطريقته في نقل المعلومة وسرد المعلومة للناس. فأنا دوم أقول بسط المعلومة لكبار السن، أنا أحب أصيغ المعلومات هذه لكبار السن عسبة كل حد يقدر يستفيد من المعلومة ويفهمها بسرعة، ما يحتاج تصعب الموضوع لأن كل حد بيتكلم عن نفس الموضوع. فأنت حاول تشوف لك بارت معينة أو جهة معينة أو جانب معين تأخذه وتصيغه بطريقتك أنت.
1: بالفعل أيضا أنت ذكرت لي قبل شوي موضوع الحبارة، انك انت زرت وشفت الحباره. اليوم في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه يوسف نشوف اهميه الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنوع للكائنات الحيه. يعني اليوم مثلا عندنا جامعه الامارات العربيه المتحده، العديد من الدراسات اللي تم طرحها خلال معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه كان لها تاثير في الحفاظ على التنوع البيولوجي والكائنات الحيه اللي موجوده عندنا في دوله الامارات، وحتى ايضا عندنا المركز الدولي للحفاظ على الحباره، وشفنا جهودهم خلال السنوات اللي طافت يوسف من خلال تغطيتنا، اكيد شفنا كيف اهتمامهم بالحباره واهميه الحباره في مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد. يوسف شو عندنا الحين؟
2: شوف، في أشياء كثيرة صارت في المعرض في هذه النسخة 23. خلنا نتكلم عن كثير من الأشياء. أول الأشياء زيادة عدد أيام المعرض، وكان المعرض في النسخ السابقة 9 أيام صار 10 أيام. أيضا مساحات إضافية، إضافة 15,000 متر مربع للمكان بنمو يصل إلى 17%. أيضا رفع الطاقة الاستيعابية، عارضين أكثر، دول جديدة ومشاركات واسعة، 9 معارض أو مزارع عفوا للصقور الجديدة. شيء أنت تحبه يا ياسين، مزاد الخيول صار متواجد في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.
1: كل سنة مفاجآت جديدة، كل سنة أشياء أجمل. مزاد الخيول بالفعل له حضور مهم ومتميز أكيد. بالنسبة لموضوع المساحة اللي أنت ذكرتها يوسف قبل شوي، المساحة هذه انضافت خارج مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك، ففي النص تحديدا نقدر نشوف خيمة كبيرة متكاملة فيها كل أنواع الطيور اللي ممكن تتخيلها، فبالتالي هذه وجهة ومكان يستحق الزيارة له بالفعل، فمتميز جدا ومهم جدا.
2: صحيح، تم إضافته لهذه السنة. عبد الملك خليني أرجع لك، يمكن أنت من الساعات الأولى لافتتاح المعرض متواجد. أكثر ما لفت انتباه عبد الملك في معرض أبو ظبي الدولي للصيد الفروسية؟
0: مثل ما قلت في البداية،

0: مثل ما قلت في البداية، أكثر ما لفت انتباهي في معرض الصيد الفروسية هو تشديدهم وتركيزهم على التراث الإماراتي، أنهم كيف يقدرون يخلون أو يصيغون أو يرسلون فكرة التراث الإماراتي بشكل عفوي وبسيط للناس بشكل عام، ما يحتاج يعقدونها ويكبرونها. فسووا أشياء وايد كبيرة، يعني أنت بتدخل المعرض ما بتحس عمرك معرض، بتحس عمرك في رحلة تمشي بين التراث الإماراتي للمحلات للمطاعم للكوفيات، كله مربوط في بعضه، ما بمحطوط بشكل عشوائي. فهذا اللي أقدر أقوله، تعال المكان واستكشف بنفسك.
1: زرت ركن الأسلحة؟
0: نعم زرت ركن الأسلحة، أول مكان دخلت فيه ركن الأسلحة. نعم،
1: لأن أنا كنت أتكلم في طلعاتنا السابقة مع ياسين وعبد الله بأن ركن الأسلحة دائما يكون مميز بسبب أنك تقدر أنك أنت تجرب الأسلحة نفسها، وأيضا محبين اقتناء الأسلحة دائما يكونون حريصين أنهم يتواجدون في المعرض. ياسين يمكن تسمع معايا الحين الفلكلور والأهازيج الشعبية اللي خاصة باليابان، دولة اليابان.
2: أكيد سمعنا الحين الأهازيج والفلكلور الموجود بالأدوات الموسيقية اليابانية، وهذا تحديدا في الجناح الياباني الجديد اللي تم إضافته حديثا. أنا زرت هذا المكان يوسف، المكان عبارة عن رحلة الصيد والفروسية في اليابان. يعني تخيل أنهم جايبين معلمين وصقارين وأيضا مهندسين متخصصين في الصيد والفروسية من اليابان لمعرض الصيد والفروسية، أكيد عشان نتبادل الخبرات وعشان أكيد نشوف كيف الصيد والفروسية في اليابان وكيف عندهم التنوع هذا في الصيد والفروسية. يوسف احنا مستمرين أكيد في هذه التغطية، صحيح؟
1: أكيد. على فكرة هذه اسمها الطبول اليابانية. أنا شوف
2: انت خبرة يابان ما أدري عاد.
1: أنت إذا تبى شوف ياسين، تبى ثقافة وتبى أمور الفرق على مستوى العالم وعلى نطاق واسع، اسألني على الطبول الياباني. أكيد نحن مستمرين في طلعتنا هذه واللي قول.
2: نعم مستمرين معاكم مشاهدينا في هذه الطلعة ومستمعينا أكيد في هذه الطلعة. بيكون معنا مشاهدينا بعد شوي يوسف في التغطية الخاصة، بنكون إن شاء الله معهم من الساعة 6 لين الساعة 7 مباشرة على قناة الإمارات، بنكون معاكم في تغطية استثنائية. تابعونا عشان تعرفون كل جديد في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. يوسف
1: أكيد من الأشياء الجديدة، في أشياء كثيرة جديدة، ونحن على مدار العشر أيام راح نقرب لكم الصورة أكثر وأكثر ونعرفكم على كل ما هو جديد. يمكن من الأشياء الجديدة اللي راح نشوفها سباقات السلوقي العربي. تتسابق الكلاب الأصيلة على مسار يبلغ 50 إلى 100 متر محدد سابقا لمطاردة الفريسة، وتستعرض الكلاب قدرتها في السرعة والمناورة، وأكيد هناك مكافآت للمراكز العشر الأولى. عبد الملك كنا سعيدين في حضورك وأكيد سعيدين في الحديث معك، وقربت لنا الصورة أكثر وأكثر للمعرض.
0: جزاكم الله خير يوسف وأخوي ياسين على الاستضافة، وأنا أشجع كل واحد أنه لو عنده فرصة وما عنده جدول معين يسويه، فأنصحك تمر معرض الصيد والفروسية في أبوظبي، وخصوصا أنه يفتح من 10 الصبح لين 10 المساء، فأنصحك أنك تي وما تضيع هذه الفرصة الجميلة.
1: شكرا لك عبد الملك. نحن في ختام طلعتنا نقول تراثنا عزنا وفخرنا، وخلكم حريصين على التسجيل المسبق مثل ما تكلمنا سابقا، وراح يسهل لك مهمة الدخول إلى أرجاء المعرض. لين الطلعة الجاية نشوفكم على خير.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا. تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر برادرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
5: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
6: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس.
6: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
5: كليك.
6: أوكي.
7: موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومقيوين على 97.1 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-31.
0: برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
6: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحباً بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
8: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
9: ينجلي ليلا وانا حبيت داج في الصباح، نهز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم من على صدره.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النل وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
4: إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
6: على امتداد 8 كيلومترات من ارقى سواحل ابوظبي تتشكل وجهه لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
7: منصور منصور بسرعة، وينك؟
8: ها خير، شو مستوي؟
7: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
8: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
7: شو يعني وين الجواز؟
8: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
7: لا والله، شو يعني كان عندك؟
8: خلاص هذا لقيته
7: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
8: ليش؟ وين بتصير؟
7: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
9: من الاثنين لين الخميس
7: إمارات FM،
9: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
7: ضاع.
9: والجواز؟
7: ضاع.
9: والشنطة؟
7: ضاع.
9: عيل يلا قبل لا نضيع نحن.

0: وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: Live.
1: Thank you for listening.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب. عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي أم سي. زورونا في جناح بن حمود للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي أم سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5,000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمود للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نصيحة ديكور من هومز آر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال ثبتها إمارات FM.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
3: وجهات رائعة بأسعار

0: مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: ميكس اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: مرحبا بكم مشاهدينا، رجعنا من جديد اكيد في معرض ابو ظبي للصيد والفروسية في نسختها 23، النسخة الاضخم والاكبر لسنة 2026. كثير من الفعاليات التي تقام في اليوم الاول. تذكير سريع بأن المعرض يفتح من تاريخ 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026. عدد أيام المعرض 10 أيام. توقيت المعرض من 10 صباحا إلى 10 مساء، ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. يسعدني في هذه اللحظات أن يستضيف معي أحد رواد الأعمال الإماراتيين اللي راح يعرفني عن نفسه أكيد ونتكلم عن المعرض.
2: حياكم الله، مشكورين على الاستضافة، وياكم سالم الزعابي المؤسس لمشروع مرد ومشارك في معرض الصيد والفروسية.
1: سالم، في البداية أباك تكلمني عن هذه أول مشاركة؟
2: نعم، أمانة هذه أول مشاركة في معرض الصيد والفروسية، وإن شاء الله بتكون مشاركة ناجحة بدعم المنظمين.
1: كيف شفت المعرض في بدايته في يوم الأول؟ كيف الأعداد الزوار الكبيرة اللي نحن نشوفها، وأيضا حجم المعرض الكبير؟
2: أمانة المعرض هذه السنة أتوقع أنه تميز كثير عن السنين اللي فاتت. تنوع الناس المشاركين جدا جدا كبير ما شاء الله. المعرض تخطى من مرحلة أنه يكون معرض مخصص للصيد والفروسية إلى أنه قام يشمل عديد من الجوانب اللي تخص السفر والمغامرة، والجوانب اللي تهم جميع محبين الاستكشاف في إمارتنا الحبيبة أبو ظبي وفي الإمارات بشكل عام. واللي لفت انتباهي أمانة مشاركة العديد من أخواننا من دول الخليج. من اليوم الأول كان في تواجد العديد من أخواننا.

0: إخواننا من دول الخليج، وهذا لم يدل إلا على نجاح تنظيم المعرض، والأعداد اللي وصلت اليوم للمعرض جدا عالية أمانة. من خلال زياراتي السابقة ما كنت أشوف الأعداد هذه إلا في اليوم الرابع أو الخامس، ولكن اليوم قمنا نشوفها من اليوم الأول، وهذا ندل فإن دل على تنظيم ممتاز ودعم جدا ممتاز من طرف الشيوخ الله يحفظهم ومن طرف المنظمين. وأمانة نشوف اليوم المعرض تعدى مرحلة المحلية إلى المرحلة العالمية، فنتمنى نكون جزء من هذا النجاح للمعرض، ونتمنى أن نساهم بمساهمة ولو كانت بسيطة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.
1: سالم، البراند اللي عندك للأمانة، وبخليه بعطيك المساحة أنك أنت تتكلم عنه أكثر، ولكن عليه إقبال كبير للأمانة، فكلمني عن المنتج اللي تقدمه اليوم.
0: مشكور أخوي أمانة. البراند اللي نحن بدينا ببراند مرد. الاسم مرد مشتق من المكان اللي يرد له الإنسان، ودائما يلقى المكان اللي يرتاح فيه. حاولنا نحن أن نوفر منتجات بجودة عالية تخدم الناس في حياتهم اليومية وفي سفراتهم، منتجات توفر قيمة مضافة على الأسعار اللي موجودة. حاولنا نحن نتميز في المنتجات اللي موجودة عندنا لأن نضعها في اختبارات جدا كبيرة، من خلال اختبارات شخصية في السفر وفي ظروف مختلفة، بحيث أن نحن نوصل للمنتج اللي إذا اشتراه العميل يقدر يشوف القيمة المناسبة فيه. وحاولنا ندخل فيه موضوع التصميم بحيث أنه يتماشى مع الحياة اليومية للناس، وهذا أتوقع اللي هو العامل الأساسي اللي خلى الناس تنتبه على البراند مالنا. ومثل ما قلت، البراند أساسه مشتق من كلمة عربية، ونحن هذا اللي نحن نهدف له، أن نحن ببراندنا العربي والمحلي أن نحن نوصل لأنه يكون براند عالمي إن شاء الله في يوم من الأيام.
1: أنتوا تقدمون أحذية، تقدمون أيضا حقائب للظهر، هذا تصنيعكم أنتوا؟
0: أمانة نحن نقدم عدة منتجات مختارة من براندات مختلفة حول العالم، ولكن دائما البراندات اللي نختارها نحاول أنها تكون حاصلة على جوائز، مثبتة نفسها في السوق العالمي، وتكون مخصصة للناس وتهتم فيهم بشكل إضافي مختلف عن البراندات الكبيرة. وأمانة المنتجات اللي عندنا أتوقع أنها وصلت لهذا المجال، ونكون وايد مختصين أمانة في اختيار البراندات اللي تكون موجودة عندنا، بحيث مثل ما قلت نكون نحن المرد للناس أنها تحصل جميع المنتجات المتميزة من البراندات العالمية اللي توفر القيمة المضافة للعميل.
1: شو أكثر ما يميز منتجات؟
0: العملية، القيمة، والاعتمادية على الفترات الطويلة. منتجاتنا الحمد لله تقدر تعتمد عليها لسنين قدام،
1: معناته أن الجودة جدا عالية،
0: وهذا اللي نحن نحاول أن دائما نوفره. نعم، نحاول أن تكون جودتنا أفضل عن جودة المنتجات اللي موجودة في السوق.
1: رسالة أخيرة من سالم لكل زوار المعرض.
0: نتمنى أمانة من جميع زوار المعرض أنهم يستمتعون بالمعرض، يحاولون يجون يشوفون أشياء جديدة ويكتشفون شو المنتجات الجديدة اللي موجودة في المعرض، وأنا أكد لهم أنهم بيلقون أشياء تخطط حتى توقعاتهم.
1: يعطيك العافية سالم، نحن سعيدين أكيد أن نشوف رواد أعمال إماراتيين في هذا الحدث العالمي.
0: مشكور يا أخوي على الاستضافة وعلى قناة الإمارات على هذا الاستضافة الجميلة، واتمنى لنا وياكم إن شاء الله كل التوفيق.
1: شكرا، يعطيك العافية. مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا، في معرض أو المعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 يقدم أشياء كثيرة جديدة. تكلمنا عن إضافة يوم للمعرض ليصبح عدد أيام المعرض 10 أيام مقارنة بتسع أيام في الدورة السابقة، وأيضا مساحات إضافية تتخطى 15,000 متر مربع، ويصبح إجمالي المعرض 107 متر مربع، أيضا رفع طاقة الاستيعابية وزيادة بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالدورة السابقة. عارضون وعلامات تجارية جديدة تتخطى 800 علامة جديدة، 6 دول جديدة أيضا تشارك للمرة الأولى في المعرض، مشاركة دولية واسعة وكبيرة، وأيضا شفنا عروض كثيرة من دول مختلفة، وأيضا كان أكيد الطبول اليابانية كانت هي الحاضرة، وأيضا العروض الفنية الإفريقية وأهازيج إماراتية تغذي المكان، بالإضافة لوجود خيمة في منتصف مركز أدنك أبو ظبي، يتواجد فيها كل من الطيور وأيضا الكلاب ومختلف الحيوانات والطيور الموجودة، بالإضافة طبعا إلى مزاد الخيول، وهو ما يعني نتكلم بأنه هو جديد على الساحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. قلنا شعار المعرض تراثنا عزنا وفخرنا، وهذه أكبر انطلاقة لمعرض الصيد والفروسية في أبوظبي. أكيد راح نكون حريصين على أن نقرب الصورة أكثر ونتعرف أكثر على المعرض من خلال تغطياتنا وزياراتنا، لأن هذاك الوقت نترككم في حفظ الرحمن.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
6: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
7: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
8: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: الماس
1: دانات من بلادي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
3: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر برادرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض. عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8

0: 8804 بي ام اس بعد الاسلام نلتقي في الملعب.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. تسمع وكأنك ترى.

0: تحت المي. سوري.
1: رجعنا لكم من جديد في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفلوروسية في نسختها 23. عبد الله اختفيت عني أنت في المعرض.
2: والله يا يوسف المعرض يخلي الواحد يختفي ويعيش في أجواء المعرض وأروقة المعرض، لأن نفس ما قلت لك عندنا 15 قطاع لفيت، ما بقول لك 107,000 متر مربع، حاولت ألف أكمل بس ما قدرت بصراحة، لأن المعرض ما يكفي أنك أنت تيجي يوم واحد، لازم تكمل للنهاية، يمكن ما تشبع بعد، تبغي المعرض يطول أكثر من 10 أيام. فاللي خلاني اختفي أمانة الأقسام اللي موجودة والمنتجات المعروضة والخدمات وكل الأشياء التسهيلات اللي موجودة للناس، سواء من محبي البر ولا البحر ولا الجو، فكل المجالات موجودة والفعاليات موجودة والفقرات الجميلة اللي مخصصة حق زوار المعرض، فكلهم موجودين وكلهم مستانسين واستانسنا وياهم.
1: بعدين عبد الله غير المساحة، أنت لازم تشوف تفاصيل كل المشاركين، كل مشارك توقف عند المنتج اللي قدمه والشركة اللي موجودة تقدم منتجات كثيرة، في تفاصيل كثيرة يعني ما تقدر أنك أنت تتخطاها ببساطة، لكن أنا شفتك أنك أنت متجه عند أدوات الصيد، وبعدين انا مراقب انك جي بي اس حاط لك جي بي اس، اي حاط جي بي اس انا في جيبك اعرف وين تحركاتك. من ادوات الصيد انت رحت عند الكرفانات وطولت، اشتريت كرفان اعترف.
2: والله شوف انت شكلك تقرا افكاري، لان اللي يوم كنا في مزاد الطيور كنت بشتري طير، ف ياسا زايد ما خليتني اكمل، فالحين لا النيه على كرفان، والكرفانات اللي موجودة هني والمعروضة بمواصفات جميلة أمانة، فإن شاء الله الفترة الجاية والخطة الجاية خطة التقاعد هذه أن أنا أشتري كرفان ومجهز. بس نحن عندنا ضيوف اليوم،
1: أكيد
2: عندنا مشاركين، عندنا يعني ناس حضروا المعرض ونبغي نعرف رأيهم فيه.
1: أكيد ومختلف الثقافات، فيسعدنا ان نحن نستضيف. عارفين عن نفسك في البدايه واتسنيا؟
3: لينا يس
2: لينا. فيرست اوف اول ريلا لينا شي ويل تيل اس لايك اباوت هير بزنس هير اند وات سربرايزد يو هير ان ذس اديشن. ذس از 23 اديشن.
3: Well, I'm so happy to be here again this year. I am in the stand of Sheikh Ali of Ma'allah. And this year, because it's a special occasion that we are launching on Emirati Women's Day, he was so kind to support Emirati women and their businesses. So we have here a new company that is Emirati owned by a lovely lady. It's called STS Souvenirs. It's Abu Dhabi based and it's incredible. So that's great if everybody wants to pass by. And then we have one of the old school, which is the first coffee brand, which is also Emirati female based brand, which is Samira Matouk, who is one of my inspirations and who I admire a lot and who is one of the greatest supports. So I love supporting women, especially Emirati women, and I'm so happy that it happened to coincide with this day. And thank you guys for having the style jadid of me interviewing in English. I appreciate you guys as well.
2: What has surprised you here today?
3: Everything, that there's so many people, there's so many new things, and there's such young innovations here. There's so much youth here that I love to see every year doing something new. We received a painting earlier, which was incredible. I was blown away that the Sheikh received as a gift, and I just couldn't believe it. I was like, wow, this is what we're doing here. I can't believe it. So I love to support talent. And alhamdulillah, mashallah, that we have great Emirati talent.
2: مثل ما سمعنا مستمعينا ونفس ما سمعت يوسف إن فعلا التجارب كثيرة والقطاعات أيضا متنوعة، جميلة هذه المشاركات من مختلف الأجناس من مختلف الأعمار سواء الصغير ولا الكبير. جميلة هذه الروح، جميلة هذه يعني المشاعر الجميلة، إن اللي هني يتعلم سواء كنت مشارك ولا ما كنت مشارك تقدر تتعلم من اللي موجودين، وإذا كنت مشارك تستفيد من اللي موجودين. فجميلة هذه المشاركة، فنحن يعني لينا لازم منشوف شو عندها. أنا بشتري صراحة، أنا جاي أشتري اليوم.
1: أنا أشوفك أنت وياسين طول الوقت تبون تشترون أشياء، وللأمانة هذا اللي نحن نتكلم عنه، أن اليوم المعرض عالمي، زوارة من أنحاء العالم، شفنا من مختلف الدول، وشفنا مشاركات كثيرة وبراندات علامات تجارية نحن ممكن ما نقدر أن نجمعها كلها تحت سقف واحد. اليوم تتجمع في معرض دولي، تقدر أنك أنت تجمع هالعلامات التجارية تحت سقف واحد. طبعا ياسين أنا ما قلت لك هالمعلومة، ياسين راح يتسوق.
2: لا تقول، أنا شوف شيء مطرشلي مطرشلي مطرشلي مسج
1: بعد ما يشتري ترى يصور.
2: لا يعني أنا بفتح المسج الحين بقول اشتر لي، اشتر اثنين ثلاثة، واحد حقك واحد حق يوسف واحد حقي لازم.
1: والكرفان بتشتري لي أنت؟
2: كرفان اشتري لك يوسف، بلغت يوسف
1: دبا ياسين يشتري لنا نحن ثلاثة، بس الكرفان ما دبا.
2: لا الكرفان شخصي لو سمحت، أشياء شخصية خلاص شخصي،
1: هذا مشروع التقاعد. زين، ويانا ندى. مساء الخير ندى. في البداية نحن شفناك تصورين العلامات التجارية والمشاركين والعارضين، وعاد سمعت أنا بعد شوية آخر كم آخر.
0: لا لا لا لا لا لا، بداية نحن حاليا متواجدين في المعرض الدولي للصيد والفروسية، تحديدا في بوث شيخ العلي المعلة، وانت صدني هني، صدني وانا قاعدة أصور القطع الفنية. صراحة ما شاء الله ما شاء الله جميلة، هذه من أكثر الأماكن اللي لفتتني هني في المعرض. وبعد الخيول العربية، أكيد
1: الخيول غير، هذه قصة مختلفة جدا.
0: وسيارات الترفيهية هناك، دراجات وسيارات، يعني صراحة أنصحكم تزورون المكان.
1: الله ندى تنافسك في المعلومات والإحصائيات.
2: ما أروم صراحة ما أروم، بس أنا أبغي أعرف من ندى، هي شكلها في الخيل، شكلها في الخيل، شاركت في القدرة ولا ما شاركت في القدرة ولا ما تشارك سباق القدرة؟
0: لا ما شاركت، بس في خيل اسمه تيربو أوريدي فاز بأكثر من مباراة شاركت فيه.
1: هذا مش خيل، هذا نيسان.
2: تيربو يسمون تيربو، يسمون صمود، يسمون أسامي خيول.
0: ثلاث سباقات
1: هذا تيربو فاز بثلاث سباقات.
0: أنا فزت مرة واحدة فيه.
1: ندى كيف تشوفين الحضور اليوم؟ عدد الزوار ما شاء الله كبير جدا،
0: وايد ما شاء الله، زحمة صراحة. يبالكم تزورون واختاروا الأوقات الصح يا حريم، أما الشباب ما شاء الله عليهم مو مخليه مكان.
1: أكثر الأجنحة اللي لفتت انتباهك اليوم؟
0: صراحة الفن، الفنون، أنا من محبي الفنون والقطع الفنية خصوصا الخشبية.
1: ونشوف اليوم رسامين كثار، بس عبد الله ما راح عند الفنانين اليوم شاد تفكر في التقاعد. عبد الله
2: شوف كيف، أنا أول ما دخلت وشفنا التجهيزات وترتيبات السيايير، أنا قلت لك هذا مشروع التقاعد، أنا رتب لي أنا شيء كرفان أو لا موتر. زين وين ما أروح؟ تعبت شوية، وقفت خيمت، أموري طيبة، سويت لي استكانة شاي، أوبا هني. لا أقولك مشروع التقاعد.
1: بس ما كان طموحك قبل.
2: شوف يوم تي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تتغير توجيهاتك، تتغير أهدافك، تتغير طموحاتك. فدخلت من على البوابة، يعني سبحان الله كأن حد شار علي شور، أني يا عبد الله
1: استهدي بالله.
2: لا ما في استهدي بالله، أنا مستهدي بالله عبد الله، ولكن بعد الترتيبات والتجهيزات والأشياء والقطع اللي موجودة سواء كانت قطع فنية ولا قطع تجميلية للسيارات وتحسينية، فبصراحة أشياء تلفت النظر تخلي الواحد يعيد حساباته. إذا كنت مهتم في شيء لا بتي المعرض بتستوي اهتماماتك دائرة اهتماماتك كبيرة.
1: اليوم نحن غطينا زوايا المعرض كلها، ولكن اليوم 28/8 هو يوم المرأة الإماراتية. نحن نقول لكل مرأة إماراتية أنت الأم وأنت الأخت وأنت القائدة وأنت الملهمة، فشكرا لكم وشكرا على كل الأشياء اللي أنتم تقدمونها. أثبتت المرأة الإماراتية بأنها قادرة، ونعم هي تستطيع.
2: نعم الحين أنا علشان هذا اليوم أبغى أسأل لورا what is one thing you discovered about Emirati culture today?
3: What else could I discover? I think we have so much to display to people that are coming here to visit. I brought my Korean friend and she was so happy to see all of these amazing things that she didn't know about. She's been here for a long time, but she also wanted to explore all of the art, of course, the horses, and to know more about the Slugis. So I was very happy to show her around. And I have a list of all the foreign people that I have lined up to come during the week. So they're very, very excited.
2: You like Emirati food?
3: Of course. What don't I like, okay? Come over and I will cook for you, okay? Then you will see. And see if you like my cooking.
4: ما شاء الله قالت هي بتطبخ وي. كان توقيت قالت انا احب كل شيء.
5: مجبوس تعرف تسوي؟
1: مجبوس.
2: مجبوس تعرفين؟
3: اكيد.
4: ما شاء الله مجبوس تعرف بويا. وين تروم لها انت لورا هاي؟
1: جشيد.
3: Yeah, I don't like to cook it myself because then it's kind of smelly, but yes, I know how to do it.
1: قالت اسمالي معناها تتعرف.
4: تعرف بوي تعرف كل شيء. شوف اللي يهني بيتعلم من ثقافتنا، بيتعلم من تراثنا، بيتعلم من عاداتنا وتقاليدنا، لأن بصراحة يعني نحن موجودين مع الكل ويعني علاقتنا مع الكل طيبة.
1: وبعدين عبد الله المجبوس صحي لذلك هي
4: صحي. لا صحي صح معك حق.
1: مجبوس صحي.
4: وين المجبوس الحين؟ وين ودوني
1: يعني؟ وقت الحين. أخيرا نصيحتك لكل الزوار من نحن خلنا نقول للبنات،
0: تعالوا زوروا القطع الفنية هني، ولا تنسى تمروا على رياضة الخيل لأني أنا محبين رياضة الخيل. ونقطة مهمة، كل بنت إماراتية لها مني أجمل سلام وشكر عظيم لأم الإمارات الشيخة فاطمة جميع يا رب. لا تتأخرون.
1: ندى مصرة على الخيل، وندى لمعلوماتك بأنه راح يكون أول مزاد للخيول في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تحديدا في مركز أدنك أبوظبي. نحن جدا سعيدين عبد الله في يوم كان جميل وحافل ومزدحم للأمانة بالزوار. الشكر بعد ما نشوف هذا العدد الكبير والتنظيم الرائع أكيد للقائمين على معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وأخيرا تنويه بسيط بأن هذا المعرض عبد الله يحضر له من عند انتهاء المعرض السابق، يعني النسخة الأخيرة بعد ما تخلص يبدأ فريق معرض أبوظبي للصيد والفروسية بالتحضيرات للموسم القادم، ومن ينتهي هذا عبد الله يبدون أيضا الرواد الأعمال، العلامات التجارية تبدأ تحجز أماكنها من الحين، ويبدأ الفريق بأنه يحضر للموسم القادم، لأن التحضيرات هذه اللي نشوفها الكبيرة أكيد ما يتمن فراغ.
2: صحيح يوسف، يعني مجهودات يشكرون عليها أمانة. اليوم التنظيم اللي شفناه وتوزيع الأقسام والقطاعات بصراحة تخلي الناس تدخل بسلاسة وتطلع بسلاسة. تنظيم جميل، توزيع جميل أمانة. يعني المكان مكيف، المكان مريح، اللي يبغي يقضي يوم جميل يتعرف فيه على يعرف عياله عن ثقافتنا وثقافة أجدادنا وعاداتهم وتقاليدهم، فأنصحهم يجون معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، لأنه بيحصلون كل هذه الأشياء اللي ممكن تفيد هذه الفئة من الناس، فئة الأطفال. فنحن يعني هذه دعوة لكل المستمعين أمانة إن يجون بعد الوقت اليوم أول يوم من المعرض مستمر لغاية 6 سبتمبر.
4: 6-9 إن شاء الله. طبعا نفس ما قلنا أن المعرض مفتوح من الساعة 10 الصبح لـ10 في الليل. تعالوا واستانسوا أن هذا المعرض موجود اليوم عندنا هني، بيخلص بعدين تقولون يا ليتنا ما لحقنا. لا لا تعالوا والحقوا. فلورا last word لينا، last word what you can say for non-Emirati.
3: You're most welcome and I'm sure everybody will enjoy. You will come and see a different experience and every year it's getting bigger and better. Mashallah, this exhibition is incredible. So hayakum.
4: حياكم قالت لكم بوي ما في بتسوي لنا بتشبوس اليوم.
1: شكرا ندى، شكرا لك. مستمعينا اخيرا ننوه بان غدا ان شاء الله راح يكون مزاد الصقور، الابواب تفتح الساعه 6 وراح يكون يومين السبت والاحد. ابواب المعرض تفتح من 10 الى 10 مساء. نحاول نغطي لكم ارجاء المعرض ومقابلات مع الزوار والعارضين وكل المشاركين. شكرا لكم، نشوفكم ان شاء الله خلال 9 أيام المتبقية. اليوم خلص، نشوفكم خلال 9 أيام المتبقية. مع السلامة عبد الله.
4: مع السلامة.
1: يعطيك العافية.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-31.
3: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
4: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: أغاني حصرية وجديدة.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: الساعة الآن 8 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات.

0: وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
1: كليك.
2: أوكي.
4: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات اف ام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: للكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلى نسيم
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات اف ام.
4: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد، وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه، لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط،

0: ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
1: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
0: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
1: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
0: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
1: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني، تطبق شروط والأحكام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
4: فخورين بالإمارات،
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
4: فخورين بالإمارات.

وقت دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. لحظة، خليك على نفس الموجة.
1: ميني ميكس أحلى على إمارات FM.
2: حسب عليك الريمكس خلص.
3: لسه بحي.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي.
1: الله أحب أسمعها إمارات FM.
2: حلو صوتك

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.
2: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
3: أوكي.
4: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97 فاصلة واحد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هلأ بقى استعدوا لو سمحتوا. عطوني الطبقة هيك أسعد زي ولا ندخل فيها عادي مشان تكون
1: في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثانية.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد، وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه، لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: خالص الليل.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: مراكش أمل.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

ألوان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-30، دبي 41-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-28، رأس الخيمة 42-29، الفجيرة 34-30.

وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: أي متأخر عن الحضور،
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
0: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير،
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
0: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
0: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: لأن

إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تبدأ تتغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

معاكم غير. يا هواي ويا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

دار الظبي تسمعون على التردد 95

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.